وببيعي لبوم عيني يا مان وابوتو كومو يكيد وعيم لغول مبلعي وليلي غول مديد وعود جارو مهي يا مان.